من صوت كله بس من صوت سندس عايز من سزي با عم توارس سبون عم توارس بان بان عاك عم توار بان غير عم توار بان غير عم توار عليكم سرع زميلان ناو جبانو ويكين عم توار عم توار عم توار عم توار عم توار عم توار آي آي آي آي آي وينكو زم توار هات هات هاو اسمين سوك تاندا زم توار I'm drawn, I'm drawn. Since now I'm drawn. Who made you pack up? I'm drawn, I. Just feel with man, I'm drawn, I'm drawn, I'm drawn, I'm drawn.